ولكن عندي وليش لهم قمر ورا وجهكم فورين كشلكم من وجهك أساني نكم وجهش كفانين يخزو أمان ناشيش بقلب بابا نمولي سكونا لابو تلقى عينا بانشيكا

0: كاسة كاسة ديم كاسر وينو
1: كاسر
0: وينو انكو منا
1: ايه
0: دانكو اي تونا دابوان كابل سورو بينا ترالي يس اهه

0: عاد باقا تنقول في انسان الله ينا عبانا قولا ينا نبان عاد باقا تنقول في انسان الله ينا عبانا قولا ينا نبان عاد ديجي الرجع ومشي من هذا بريس اوف ثقا نايتي سنقنا بانا ينا نبانا ينا ينا نبانا قنا نستشين هلاش هلاش هلاش هلاش أوه أي فجأة كاسر قاعد يسرق فيب كم جاب السكر أنا موت لنا أزرع سكر أنا دبل إيش سفن فايف نان فور تو هالو يا
1: دلوقتي ده غير دم كم أنا قاعد
0: أنا هني جاي ما نيو نو نالو نا
1: جيو نقلي أنا دك ما جاي تي
0: مم ببولي مو
1: أنا مم ببولي مو
0: أي ما أي ما كنيا قط مم ببولي مان
1: إدان اللي أزار اللي داريني اللي جاس تريش أجري لا جداسا لا تيلا كمان أكون أجري لا كونا أنا كم غلا جداسا لا جدلا لا جدا قابل لا جدلا جا كونا بيبلا كونا أنا أولا بيسي
0: كعسل أنت كي داس تريش ده كأكون
1: أنا كم غلا لا لا كمان أكون كم غلا كونا La straight la la kuma la jinga.
0: Ay man.
1: La jinga.
0: Ay lady mara ay man. Mumbe bule mu.
1: Liga sisele linyana.
0: Ay gido fita mumbe bule ne.
1: Dangi.
0: No alwe awwe elizazila buzi wana mu.
1: Aaaa nago kwera cha isabote.
0: Abuzi.
1: Dangi.
0: Dangi ba faisa sa sa tera lewe wiksura mene. Like a WhatsApp. Mungam sinda kuman bala ka WhatsApp mungam sinda kune ai tukuma man mafaba kana ina kama jamba sukura na mutala ka WhatsApp la mka kandisa ila bo
2: ye yo ye la seba dai ding shigisa wena ma ye ye wena tana background ya le ka raja ka ivamba swimo weno au famina mina ntsena ifamana ntombiliya ya tonga inga tengi ntsena itongela nina wayo smart lesho tanga la tikara ka skinyani emina enwansati wa nwanuna luya wolobo ongena tikweni vaku hi vona xivishko vanhu era nga jabusa kuwa tsira tiko na tiko nwana mhano dang
0: nimkeza stane ka ntombiliya ikhane ngopfuni ka mituka amya miya tumbela kwi vanhu va hosi marana Tombili yang kat togin sene, itu angkalan meniki. Aiy, mati. Ikan yang kami itu kata, ikan yang ngopi kami itu sem. Eka berada sekarang kami itu berikan macam sekarang dalam bulan. Aku korang macam orang kadi sekarang, mana kami jam lawan karung korang berikan kami macam mungkin macam beri sesuatu mana esok orang lea. Ayah nunggu kita sebab kami jam lawan just 36 minutes before the hour 8 o'clock. Ila dah warna yo, ayat lea nunggu dokai awal dalam beri kita kayu dan ayat lama.
3: Perle perle teacher Rajaman, himing sabu antwa hir kwala kam ningin si dropi hipule lejisa aramwina merina swanam tazen aku danko teacher Rajaman.
0: Inko mu nip kesa ne tala lay na n kesa sna na itina one gas 060 hello.
4: Ijaraj.
0: Iya mgano mina shluba.
4: Ijaraj.
0: Ah min zumbi lwan. Ah ami bin sa kala kwala kai. Ne bone go ha sha jbela na tsekani hey ka se se so wena ai la ka na di party dingwana ba ka nkuzana na ku ramba ne ya jbela la go shbona
4: thank you
0: sa sa shlobo fm sa sa shlobo bramina na fm sa sa ka jamis kra bla mix ra fm na ka na go go wa ka tena ka go house of trade rajo ma shemina at the breeze of the good night kaba jaba skramunda indlela iyo yele wena big sir wise rafa maya matsana nako nako ne nakuphamela munanga mina taka big sir wenza njela aka 060 8875942 kuda munna
4: mono ko nayo
0: iyo bre ko na
4: bre ko ne nako ningena kungela manje ko ningena yo dai tsena bre ko
0: se ma mati mamara
4: I'm going to go to the house.
0: Yes, I got. I shall come and add a corner on the mix of the house of 20, number 13.